أرواحنا تعزف في إيقاع، كل لحن يجعل الفرح. في هذه الرقصة مشرقة وواضحة، لحننا لا يضيع.